أتدقير لوضن ذوق في ليت النيم جي قرن المهطة ونتور كل يوم أسدن قذوان ولدي تيسيم قد غازك أتوضح ذنين